0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

عظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك.

لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أي بني الله،

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamda

0: sağlık durumları gittikçe kötüleşiyor.
1: والعيادات داخل السجون لا تتجاوز أنها عبارة عن غرف فارغة من الدواء.
0: Muayenehane hapishane içindeki muayenehaneler ilaç yoksun bir muayenehane. Sadece gösterim olarak yapıyorlar.
1: لذلك ومن خلال راديو هدف
0: راديو هدف أرجيلا
1: ننتهز هذه الفرصة لنوجه نداء
0: bu fırsatı bir çağrı olarak
1: نداء إلى الأمم المتحدة
0: Birleşmiş Milletler'e
1: وإلى لجنة الدولية للصليب الأحمر
0: ودنيا هاتش أرغتنا
1: ومنظمات حقوق الإنسان
0: إنسان إنسان حقلار أرغتلرنا
1: ووسائل الإعلام الحرة
0: وأزجر ميديا كروشلرنا
1: وكل صاحب ضمير حي
0: ووجدان لهير إنسانا
1: نقول لهم بوضوح
0: أشك بير şekilde
1: انقذوا الأسرى قبل فوات الأوان.
0: زمن geçmeden esirlere kurtarın.
1: نحن لا نريد بيانات شجب.
0: Biz sadece mesajlar istemiyoruz.
1: ولا تصريحات دبلوماسية باهتة.
0: Ve zayıf diplomatik mesajlar da istemiyoruz.
1: نريد تحركا فوريا ولجان تحقيق دولية وضغطا سياسيا وفتح السجون أمام الرقابة.
0: Acil eylem istiyoruz. Filistin hapishanedeki tüm denetim komisyonlarına açık olsun. İçeri girip görmelerine talep ediyoruz.
1: Al-asra arwah beşeriyye lehum el-hak fil ilaj ve fil karama ve fil hayat.
0: Esirler bir insan ve ilaç alma hakkı vardır.
1: وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.
0: وتم عالم، تم دنيا، حقوقي وإنساني سرملو almalı.
1: أمام هذه الجريمة الإنسانية مكتملة الأركان.
0: Bu insanlık suç karşı da aynı bir duruş olmaları lazım.
1: وعبر راديو هدف.
0: ويعني هدف راديو أرجيلا.
1: نقول. لن نسمح بأن يتحول المرض إلى حكم بالإعدام داخل السجون للأسرى.
0: إسرائيل habishanedeki içindeki hastalık bir idam dönüşmesine kabul etmiyoruz.
1: لن نصمت ولن نترك أسرانا وحدهم.
0: Susmayacağız, esirlerimizi yalnız bırakmayacağız.
1: فإسرائيل تعتبر الأسرى عدوا يجب إضعافه جسديا ونفسيا.
0: إسرائيل esirler bir düşman olarak görüyor. Ve amacı onu yok edip zayıflatmak.
1: Ve rağmen hadal zulm
0: bu zulme rağmen
1: fe innal asra el yevm
0: esirler bugün
1: ekser temasukan ve va'yan ve tanziman mimma tetevakkahu İsrail.
0: İsrail'in beklediğinden daha fazla örgütlüler, dirençliler ve sabitler.
1: Fe's-sicn lem yekun ma'adan mekanan likasr el insan.
0: Bu hapishane bir insanın duyguları ve fikirlerine kırmak bir yer değildir.
1: Bel huwa madrasa lil wa'y wal intima wa sumud.
0: Ve bu sumud ve bilinçlenmek bir okuludur.
1: فالظروف القاسية التي يعيشوها الأسرى والتي بلغ عدد الشهداء ما بعد السابع من أكتوبر أكثر من 85 شهيد في داخل السجون نتيجة التعذيب لم تثنيهم عن هدفهم وهو تحرير فلسطين.
0: Hapishanedeki esirler 7 Ekim'den bu yana 85 şehit vermiş ve bunların Filistin kurtuluşu için düşüncelerini değiştirmemiştir.
1: هذا هو واقع الأسرى اليوم.
0: Bu esirlerin durumu bugün bu şekilde.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Filistin parlamentosunun esirlerin idamını onayladı. Orada bir de zindanlarda çocuklar var, kadınlar var, yaşları çok küçük olan çocuklar da var. Kısaca bunlara da değinebilir mi?
0: البرلمان الإسرائيلي الكنيسة أقر بإعدام الأسرى وهناك في أطفال ونساء في السجون. شو وقعهم باتجاه هذا القرار؟
1: طبعا الإسرائيليين لا يميزوا بين طفل أو امرأة أو شيخ أو مريض.
0: İsrailler bir kadın, çocuk, yaşlı ya da erkek ayrım yapmıyorlar.
1: Mumarasat-ı ta'dib hiye tatal kul esir Falastini dahil esir.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر

الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة

يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بر

قدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.